الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله قال الله تعالى في كتابه الكريم وصدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون Hadirin jemaah salat Jumat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengingatkan diri

0: mente.
1: Alhamdulillah alladhi amarana bil ittihad bil ittisam wal bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasul mabu'us rahmatal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi kudusi. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa zurriyyatihi ajma'in. ورضى الله على أربعة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يزكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
0: الله أكبر.

الله أكبر كبيرا وحمدا كثيرا سبحان الله وبركاته وسيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا هو حي تعالى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.